إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه صفحة جديدة في التعاون بين باكو وبرلين، زيارة الرئيس إلهام عليف إلى ألمانيا، وحديث آخر تحت عنوان أجندة السلام في القوقاز الجنوبي، الاتجاهات الرئيسية للتطورات الجيوسياسية الجديدة، وحديث آخر تحت عنوان نموذج عمار المدن الحديث للعودة الكبرى.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه صفحة جديدة في التعاون بين باكو وبرلين، زيارة الرئيس الهماليف إلى ألمانيا. أثرت زيارة الرئيس الهماليف الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الفيدرالية ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مرحلة استراتيجية جديدة. تخلق اللقاءات أثناء هذه الزيارة مع الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير والمستشار الألماني فريدريخ ميرتس، وكذلك توقيع البيان المشترك بشأن الأجندة الاستراتيجية للشراكة الثنائية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية ألمانيا الفيدرالية، إطارا قانونيا لتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل اللوجستي والتحول الرقمي والاستثمار. تطرق الرئيس الهماليف في المؤتمر الصحفي إلى الملفات التي تجري مناقشتها على أساس الأجندة الثنائية قائلا: تعزز ألمانيا كبلد رائد في الاتحاد الأوروبي تأثيرها في القفقاز الجنوبي، لا تقتصر على العلاقات الأذربيجانية الألمانية على النطاق الثنائي فحسب، بل وستسهم بسهم فعال في دعم التعاون والسلام والاستقرار في المنطقة ككل. أيضا ينشط عدد من الشركات الألمانية بنجاح في أذربيجان. أنا واثق بالكامل بأن عددها سيزداد بعد هذه الزيارة. تتم مناقشة مسائل توظيف الاستثمارات المتبادلة. تطرح مبادرات ملموسة لنشاط الشركات الألمانية ضمن الإطار الواسع في أذربيجان. قد تطرق فخامتكم إلى التعاون في مجال الطاقة. هناك تقدم في هذا المجال. بدأت أذربيجان اعتبارا من العام الجاري تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، ليصل الغاز الأذربيجاني إلى 10 بلاد عضوة في الاتحاد الأوروبي، مساهما بمساهمة كبيرة في أمن الطاقة الأوروبي، إضافة إلى آفاق التعاون في مجالات النفط والطاقة الخضراء. يكتسب التعاون الأذربيجاني الألماني أهمية كبيرة بشأن المواصلات والآفاق الترانزيتية، لأن الشركات الألمانية حققت نجاحات كبيرة في هذا الاتجاه. تواصل أذربيجان تطوير بنيتها التحتية للنقل. تلعب أذربيجان كعضو كامل الحقوق في الصيغة التشاورية لبلاد آسيا الوسطى دورا محوريا كجسر بين آسيا الوسطى وأوروبا، وهو دور يتزايد أثره باستمرار. قال رئيس الدولة إن اتجاهات التعاون

السياسي والاقتصادي والتعقي وكذلك التصريحات حول التطورات الإقليمية ونتائج الزيارة الرسمية سيوفر ظروفاً لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الهامة التي ستحدد المسار القادم للعلاقات الثنائية. خلاصة القول إن هذه الزيارة أثبتت من جديد أن باكو وبرلين تعتبران بعضهما البعض ليس فقط شريكا تقليديا بل حليفا استراتيجيا لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية والعلاقات المتبادلة الوثيقة في مكان أوراسيا. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه صفعة جديدة في التعاون بين باكو وبرلين، زيارة الرئيس الهماليف إلى ألمانيا.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه نموذج عمار المدن الحديث للعودة الكبرى. يعد مشروع المدينة الذكية والقرية الذكية المنفذ ضمن برنامج العودة الكبرى من الاتجاهات الرئيسية لإعادة بناء الأراضي المحررة. تنص هذه المقاربة على بناء البنية التحتية الرقمية واستخدام مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة وبناء الأحياء السكنية المعاصرة التي يضمن الصمود البيئي ورفاهية الناس اعتمادا على مبادئ عمار المدن المعاصرة. تم تنفيذ هذا المشروع لأول مرة بنجاح في محافظة زنجيلان، وينفذ حاليا في المدن والقصبات قيد البناء في قرابغ وزنغزور الشرقية. إن الأنظمة الإدارية الذكية والبنية التحتية المعاصرة والشوارع الحضارية وشبكات المواصلات وإيجاد الحلول وفقا للمعايير البيئية من الأولويات القصوى. نذكر بالمناسبة أن استضافة أذربيجان لمنتدى عمار المدن العالمي ووف 13 وفرت ظروفا لعرض خبراتها الدولية التي حصلت عليها، حيث كان المنتدى منصة هامة لاستعراض مشاريع إعادة البناء المنفذة على الأراضي المحررة التي تتطابق بالكامل مع تصاميم المدن المعاصرة. إن أحد الجوانب اللافتة في أعمال إعادة البناء في قرابغ وزنغزور الشرقية هو تنفيذها على حساب الموارد المالية لأذربيجان. يثير بناء المدن

المعاصرة في أماكن الأحياء السكنية خلال مدة قصيرة القدرات الاقتصادية لأذربيجان وكفاءتها في مجال البناء. تجسد المشاريع التي تنفذ اليوم في شوشة وأغدم وخانكاندي وغيرها من المناطق تحقيق مشروعي المدينة الذكية والقرية الذكية بشكل فعلي. ويعتبر إنشاء البيئة السكنية الجديدة التي تتطابق مع معايير عمار المدن نموذجا ناجحا في مجال إعادة البناء. إلى جانب ممارسة التكنولوجيات الحديثة في أعمال إعادة البناء، يظهر اهتماما شديدا للحفاظ على التقاليد المعمارية الوطنية. إن المشاريع المنفذة في الشوشة وأغضم وغيرهما من المدن تعتبر نموذجا جديدا في مجال التطور. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان نموذج إعمار المدن الحديث للعودة الكبرى.

هنا محطة باكو للإذاعة العربية. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه أجندة السلام في القوقاز الجنوبي، الاتجاهات الرئيسية للتطورات الجيوسياسية الجديدة. أيها السادة، تعتبر أجندة السلام أحد الاتجاهات الرئيسية التي تحدد مستقبل المنطقة والتي تشهد حدوث تغيرات جيوسياسية. تثير أذربيجان كمبادر رئيسي لأجندة السلام التي تكمل نصرها العسكري بالمبادرات الدبلوماسية في الفترة ما بعد النزاع. قد حددت المبادئ التي تقدمت بها باكو الرسمية الاتجاهات الرئيسية للمفاوضات الأذربيجانية الأرمنية القادمة. يكتسب ضمان السلام المستدام وطول الأمد أهمية خاصة لإزالة الخلافات من قبل أرمينيا على المستوين القانوني والسياسي. إن النقاط الرئيسية الأكثر إثارة في المناقشات هو استمرار الإيديوعات الترابية ضد أذربيجان في الدستور الأرمني. وفق رأي الخبراء، فإنه من الواجب حل هذه المسألة على المستوى القانوني لأجل صمود اتفاق السلام وإزالة جميع الخلافات التي تمنع بناء ثقة في المنطقة. في الوقت نفسه يخدم الاقتراح التي تطرحه أذربيجان ليس فقط تتبيع العلاقات بين البلدين، بل تطوير القوقاز الجنوبي كله. إن افتتاح خطوط النقل واللوجستيك وتوسيع التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الإقليمي سيتحقق بضمان الجو الأمني، قال مدير قسم تحليل العلاقات الدولية ماتين ممدلي. إنه لا يمكن الحديث عن التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل غياب الاستقرار في المنطقة. يوجد اليوم خياران رئيسيان أمام المنطقة، وهما إما مواصلة سياسة المواجهة وإما الانتقال إلى مرحلة التعاون. فيما يخص بأذربيجان، فإن موقفها واضح. نموذج السلام الذي يعتمد على القانون الدولي ويحترم مبادئ السيادة ووحدة الأراضي المتبادلة أفضل وأحسن خيار لمستقبل المنطقة. لهذا السبب سيكون تحول التطورات الجيوسياسية الجديدة إلى وسيلة لضمان الأمن والتعاون المستدام مرتبطا بأجندة السلام بالدرجة الأولى. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه أجندة السلام في القوقاز الجنوبي، الاتجاهات الرئيسية للتطورات الجيوسياسية الجديدة.